0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي قلت عسران تشعة نحاسي قلت تشهن عسران شدي شاني مدى بات حيزة قريبا له مدى بعربي تسفاي تغلي مجمريا عرس زينا قسيلها أقدا سن وانا انزوركم مدى بات حيزة قريبا له وانا خطك كاتاتولو بخبري يعدم مجمريا عرس زينا قدس على عويات يرتاويان كاب ليبيا زيتشويت مركب ايفل تانية الى ممحضر قجل لهكدفن زتفع مليونات قجل لهكدف حاسوتاتي نزح الزينا بزرزر كتسال اويات ايرتاويان كاب ليبيا اب ليبيا زتابق اللهم من قسط زسانو ايرتاويان سدتنياتات عددا ما اسر تنسقعين عدان يخونو كبزلو تقليسو بسنكي شفلقن محد محدرا قجل له هدف اب هاغرم منبر سينوم ناب اوروبا كسوغرو اب ليبيا تاشرم زلو اشحات ايرتراويان سدتنياتات بينغادو 7 عطقاتن يساقيون غنزب خوفلو يغددون كم زلو تحبيرو اتوم ايرتراويان سدتنياتات اب ليبيا بزلو زي موكل منغستن زي روغو صتان يوتوم وترو اب كبيت حدغان سقاين كم زلو بقصالي اوياتوم يسمعكو انت لو رداغن كساب حجي رخبون زي قطات نايتن قجله هدف زنا رتا زي قطات نايتن قجله هدف زنا اسن هاغرات بخينات زتحمسا زبلن ايتيوبيا صومال سودانن كالوت كالوتن دحلتن كنتاتن زيغتاتن بتقداسنت ككتاتلا ككتاتلان فتح كناديان ان كلوا من محدار قجل هكدف بول كملاخي إساس مراحقن نزيغتاتو يخحدن تساقيبوم انتايك قبرو نابليبيا كيدوم إلو يحجيجن يلاقزن نايس قابو وچيتيو زبل دراما كي ترفي تسريح اللوم بتمتاسالي أب عالم واج ايتيبيا بزي مبعتاوي سبعوي دقفات ابتين داتاتن داساتن عمتاتن سقاي تقالي عمدلو ايرتراويان سدتنياتات من نتم بزي تفلتو عطواتي سيقتلن شيوين كمدلو بيت داقاقامي قزي تحبير ايو قجل اقدف بزعبا اب عالم واج اب كالي كبابتاتن ايتيبيا اب لعلي ايرتراويان زفت سموتن مقهاسب او مسالاتن حانتي معالتي قال اوتيو اي فلتنيو بانسارو قجل هكدف نتوم كاب قبتسن ايتيبيان بزي دليتوم بحيلي زت الرزو ايرتراويان سدتنياتات اب كندين مسولو من دحنوتو من زحلق تقبلو اب بيت ما اسرتي مؤتاون قنزب بصعن دحر اي بلن

زيتاكوتي مركب عيفل تانيلا إردرا مستا أبغماغن بحر يمن بقرسنتي زيتاكوتي مركب ندادي متسار كمزيب اللا أفليتا إنباسي قجل لهجدف أب عباي بريطانيا بسولوس عسران حمشتر نحاسي أب زوتسو مقلسي إتا مركب بانديرا إردرا تنبلبل من باراز قلس سهب سابات معكنا زينا عالم زي كونو عكبل نقفو ببيشن رويترسن زركوبم معكنا زينا إتا مركب بانديرا إردرا تنبلبل من باراز تكسب ساباوتيوم نزل بوريو غوغوي حابريتا زبولو اتي وكيل غوجل هغدفا بريطانيا انتونه اتي امباسي من تشينا اتي حابريتا نزهونه نغداو سرحتات بحري بريطانيا يو كي ام تي او زي تباهله تكال كم توكسه بمتقاس اتا مركب سنوع بانديرا يا انبلبلا إلو زي مالت واننتان اي إرترا اي كونتن وي بوقعي اب إرترا اي تمزقبتن زبل ملاش كم زرخبين تصر سلامويان شفاتو بحري وي كرسنتي اب تقاقما قم بحري يمن حنتي فريات ندادي اتسعن مركب كم زج اويو تكال نقداوي سرحيتات بحري عباي بريطانيا اي اف بي بين رويترسن سابسيبوم نيروميم إتامر كب تكال حبرات إمارات عرب كاترات ألاندا الماسي شيب مانجمنت إتمحدر كوينة إقدا أمريكا نموقات نمحلاف نرادي أب مسقار نزنتفنا إيران تسلم عداغا أكاليا بزبل كسي كابز حلفة عمت جميرو بمنشتري فاينانس أمريكا معكبت نبير الله سنحت إيا يبلتي حابريتا إتا مركب عسرا سرحتنياتات بحرنياتات زلوا كوينهم عصر شدشته هنداويان حادة سورياوي حادة سودانوي كوم اون حادة عراقاوي دركوهم كونو انكلو نايت حادة سرحتنيا بحرنيا زيغن ندقن نقزيو اي تفلتن إتي أبقماقم بحري يمن زتفت سمي متكعتي كابمازيا جميرو أبزوبا شارشاين اي مراخب شويا كوينو تمزقي بلو زي فتسامي أبوشمت عدن معرباوي هنداو كيانوسن داقما يتلعيلو ذلو سقات شفاتو بحري مرأي مهاني قلز اتا امتي سيبو حادي زي تسميت مركب زي حالفة حاموس بعسران حاسي كلتشعن عسران شدشان عمت مرد فرنجي كاب كتما المكالا يمن نمبرق 230 شدشان ناوتيكال مايلس ويكا كلتا 250 كلتن كيلومتر رحكت أبزركب بحري كلايا بشدش تعطوات شفاتو تتحيزا علماوي بيت صحفت قديات بحري كمزقلتو أبك أداماي منفق ناي كلتشعن عسران شدشن عامة مرة فرنجي ناي سالسان شدشن ناي كرسنا في الساميتات تمزقبو كمزلو تيغيليسو مهدرا قجل هكدفن زد أفع مليوناتن قجل هكدف بسن كي بلشون كايد بتخن عسرارها مليونات جنزب يتفافي قجل هكدف وهابتي اقل قلوت اب اوانو مكوزتار وديت سلزي قبرلن جنزب من قستي تفافا كم زلوت امينو بحقي البون كايد بتخن من محدار رزل اللي قجل هكدف تكالات وهابتي اقل قلوت نعمتات مكوزتار سلزي قبرلن جنزب من قستي يتفافا كم زلو ننفسو اكاليعو بمسارتك بوليس زوبا عن سبا كرن ابزا حلفه سومن زتزرقحي حابريتا ابتكال حيلي مبرهتي نايتي كتما كاب كلتشعن عسران حادن عامة مرت فرنجي كساب كلتشعن عسران شدشان عامة مرت فرنجي كاب عماويل زتاكبه أساد كلتي مليونين فرعان نقفا سرعن عطبن مكوزس عرسل زي تقبرلو اب كندينا بانكي مؤتاو اب ولك او ربحا قل سوات كمزو على قليسو اتي بحمشت سرحتنياتات حيل مبرهاتي كتماكرن توسيدو زتباح لي جنزب كيلاتات حساب اب لعلي تحستي جنزب حلفتن اتي تكال بزكايد وني حمشت عمت قزصر مالت اوديت اتي متففا كم زت رقاقت مقلتي بوليس بتوساخي أرديو نقزا رؤسو ببلشونا زقماتع زاعت تنزوات انترقن زبيخون نبرت ناتا تقواتات عريزي بلو قجل هكدف نسرح تنياتات حيلي مبرحتي بمتففا جنزب مخصاص بزيكا حاسا خادم بس ناب زلم لملو كالي ترقوم زوها وطرح زي كونس اقل قلوتهم اوكي عميهم نزبولهم اقل قلتون زيتو كمالو سلتي كخوون يخيليو بخوم وقيرو نبزحات سلزت فان

حقاً قجل هكذا كاب أتاويتات معدن بخلت كاب ميتن كارتن زي تفلالي معك بيغان زبزخوون پروژكتتات كم مكالاخلن بطا نكورنا بيت مهرتتات أفامبو نناي حكمنان زي تفلالي وفايان كاب مغطعتي سغره دوبن كالئم مخريتان كاب هزبيز كاب بليونات ناي وصعي هاقرات جنزبن ناقفان زكوة عطرو زي بلو هزبنا بتوميو عاب جباو الكسبات لعلوت حالف تقو جل هكدف مدل دلي سلطان محيير مأسر مسلل ايرتراويانيو زوعل هزبي ايرترا كااز اكل اتوتن هابتن انكلو مسحابتن دخيون بحسرة سئنت ما سئنتن مسرتاوي محبراوي آقل قلتن يساقن يسددن اللو قجل لهكدف نبحتاويان وننتي أبياتي شقت بزي تفلالي ممخنيتا مغطعتي قنزبن نقدي فقاد مسرازن زي فتحاوي سقومتي موسادن امبرنتي ابتحتي كتباوي قديات قجل لهكدف زلو بليونات رئيس مال زونن تكالات زك وطاطر أكالي اللن حزبي إيرتراون أي فلطنيو إتي أبز تفلالي وان قجل هكدف نقزا رؤسو قلوص النتن تحتات النتن زي كتل أب لعلي والكسبات انتكالات زكايدو مكوزار زهبو مطعتن كا كاب تحتات النتن مهدامن قبناتون مخوالن بيلاتوس نممسالن انبر حاليوت هزبيخون بالشونا نمكتا ايكونا نبلو نتي كونتات زكتاتولو إيرتراويان وتم أب إيرترا هيوات مرير وم دوب كسو قروز تتحزو كاب سدرابيتوم زكب عشاحاتن وجل هكدف أب إيرترا تبكي مكوزسار من كسقاس بانكتاتن ناي بحتي حسابات تكالاتن بتكبر زي سرح أواجاتن حقتاتن ككايد انكلو كند إعلامون هزبي إيرترا متماين تمسواتي مكبارن أمبركخان نخقوزون إيو قجل هكذا حاسوتاتي نزح أب كينات ورخينات تحبيو سلطانون من واحد ركب قجل هكذا قداماوي تسابون قداماوي تسابون قدا معرابيوان هاقرات زبل معامتات زوصري تداقاقامي حاسوتات اندا داقاقامي سلطانون قناوح أب سعري كمزركب تقال السني فتحي حبيرم قجل هكذا أب قداماوي تسابون إقدا معرباويان زبل زارغن أب بايتا زنزيولون ممخنيتا تحابيون هزبنا كسنتن مسنحو زفلت كوينو حجون انتخوني أب سلام كلو زيك القجل هاقر أب مخيتي كمزلا بز من حسوتات كاب حطو هزبي كهدم يهالخ كمزلهم زغلسو تقالستن فتحي إرتراويان اتوم ارتراويان دليت فتحي كم زغلطوه قجل هكذا هزبنا نمسنات قبناتو نمحباء عدمي سلطانو نمغصال قداماوي تسابون اقدا معرباويان زبل عباران زي قبلن مسمس كبكع كم زغلطو قينوم بفلاي اب سدت زنبر هزبنا هاقرن هزبن نمبراس زكايد هكذا فاوي اتحات اسفا بدوبدوبو كاب مأمان كقطبن كابتي اكوي قجل نخر حقو يوم زت حاساسبو بز اوكي قجلي هكداف زت املو زلو اوكي بولوسيتاتن حنكاس ممخنيتان هزبي ايرترا عددا سدتن مكران محيارن دخنتن كوينو ابزي ملكوتو كينات آتيو يموتن يهالقن مهلاو زت حاساسب كم زخوني زت عطو تقالستين فعتي ايرترا ويان هزبي ايرترا بسمور دمسي نمسولو كل عالن هاقرو كاب طفات كدحنن أب أقداسي مدرخ وديقو كم زلو يوم التحاساسي بوم قجل هكدف أب بايتا زي اللي مسمس اندافت اري نسالسان حمشتان عمتات كقزئن استنفات كركبن مخالو انت بفرحي انتس بحيدت ربحا زتاقو ايرتراويان مخانو زغلو تطوم تقالستي لفتحي ايرتراويان حمق هزبي إيرترا كم هاجر أب حطو كم اتودق غيرو مهلاو بمتقاسيوم كلو إيرتراوي حلاف النتاوي تساتاف النتو كواسا كم زلو وصويعوم وجل هكذا بولك ملاخ إيساياس اندات مرحي بزي حقاقي فتسامي فرادي أكلات منقستي بزي قوامن مرجان هزبنا يجوكونن
يتمن يبتاتونن مهلاو ناي أدباباي مخانو ناي أدباباي مستير مخانو زفلت كوينو بسنكتي ناي تفقات قجل إرترا أب إسران حدن كفل زمن كاب علم بأما إترحكت نتسيلا كتنبر تفريدا مهلاو كحممنا كمزق بايوم أب مدم دمتا وتم تقالت النفتحي التحاساسي بوم كبرات سمعتي اتي زينا ما بدي الدم

0: وراي عنده كبرات سمعتي مبارك كاب زي بمطال كال كا زي مثلاً الاختلاف كاب كاب إيرتوان زي قطات كاب تولاده كاب شو أتى عن سبا تي صحف كم دلوا أخن ببو بستسد لي مالتي حجي عب لعلي هزبي عن سبا ذكاير دلوا عبي بدل عقب كنبل قديت هلنا زنا أشات نايزن عبيت عدتات محبين عيزوم كاب أقل قلود زهاد مو زلو كي يخونات سلزلوا أشاتكم كشتاتكم ماتيو أف أفرشكم نع نعبي عدي اتو زبلت زاز منقستي أو ريدو دحر مصنحو عبيت عدي كساب نبيت صفت برسيدنت إنات ملالتو كل منو بجاهم هيوت نايزن عدتاتنا إذن أبزي أشات قشتات مالتيو زلوا انسساتات حرشاتات مخانو انحبرو تنعوم حجي بهندبت كفل سراويت ملو اوافيرو منقستي اب تاريخ ناي مقزاتيون زي ترأي نامائت عمتات زتت اريه هدموتات نهبن نايزي هزبي انافرسكان بحاوي انقاتلكان هزبي كم انسسا افقودو باعتتات ان يسفر مهلاو نحبر علينا يبلو إذن أسمرا بخلو عينت كرب زغل قلا زنبرا أغشات شو عطا عن سبا أب كمزي موداقن أبي كسارا نهاجرون مخانو فليتنا كاب مرقم لعلي نقبر كم زي بلنا نحبرنا إيرتراويان أبزهالو يهالو نبدلنا فليتهم كباخينان عقوون كباهلونان عطبيقنا نسوء علينا عبيت عدي تولادو شعات عن سبا يبل تيمل اختي كبرات سمعتي كالي مسؤو القباب بلو حادوون بودتي خبابي تولادو زخوني زهابو مسؤوعتان مل اختنا لو نسوون كمزي زيبلو زولو خمسامحو نكاتات المخ ورب
1: سلام سلام نايلومي ممسي بزعبا عندناتاو سدرابيل دا اسياس ابلعلي عدنان ملوء شو عطا عن سبان دو قورو دولو باك بارباراو چكاني اخزار ابدالي مالي اذا هانتايو نزم عدتات نويح عامت دو امطل دنبرو دنبي باك اخم كالاي كلو نابرو ام حرشو ام بطريتو ام كله دتوك أملوح عن هبام قالوا أمس نويح عمد كأوس وندابلة بكا بربارا وشكانة يكاي دارلو مادت إذا دخان جزاء خمس جيرو ده في اللطو ناب عدو أتو يبلو مالو مالت حجيت عدي سنتاي دارلو بعدي نابنا نحده حزبي عدو أتو خطب لان تخين كاس جزاء خطب دارلو ولا كا مبرهتي ماي اتا حارش دوبال عالو دنابراوين بعينت اب كتما خسرح دخيل السراح مستقربال لها عدو اتا طولو زيجين دخو نقيد دالوه نابنت تيسا مهاب تطو كاب دبل كباب العسر عامت كوين اللو زون كلو محاموش شو عطقلو وليدم دلوس امن تايم كاتو قزا ديبو اللوم اللو اب عدس ديبو اللوم اللو زيم سبا زيم حجي امن تاي سفارو وخول مكاري قزاوين يلن مالا نخول السبد خول حجب بتعمي شكان هم دعين تراي في اللوطن نزخول دنبي ناي عدنا سيوندو دولو مالا يوقاتو لو بحواتيو إزيس عبقزي درق خمزد بحال عد نودي دو قلخ نبلينا نسمع بولدنا حجيقن باقال نوري يلن دحري سالسان شدشان عامت بقى سالسان حموشان سالسان شدشان عامت كوين اللو أبزك زيزس بقى أبكال كالكن هلو قبعنا هزبنا تحاقو إفو أبكال معبالن سلطانن كهلو دقبو حجيقين بقى بارباراو چكان يكاي دالو حجيس انتاي دولو بعدي نابنت كتامة هو معبلو دولي خيتبل أتين كتامة تهنان نبلن أسمرا دي خالقسي يعان وين دولو الليشي يبلن مبرهتي يبلن ماي يبلن سب بقى بفحام بقالة انتهى يحل فالوس كل سب دوري حقي بزعب حكمنا من نبابرو طعنا نيود سباب يرتراس حامي مدايبل تواسا اي ردؤون دايبل باك اي يلن مالت سب ستقومي بان اللي من الله ابكم زو همت زو خلو بعالنا يدانب عدا حنس شان شوار زو خلو عدا اتو غالي ما شورو نايدك داشم زو خلو በቃም ለዛናይ በዓል ታህታይ ባርባሮ ደናጉል ብሙሉ እዮም እተውዱ ብሎም ዘሎ ማለት እዚ ኩሉ ናይ ደቂ ሻሓይ ተናውኽ መትወትን በቃ እዚ ዓዲ ዕሪት ብምሉ ርኩመንደር ሕጂ ሲ ኣብ ምንታይ ሰብ ክሰፍር ሕጂ እቶም መንእስያት ብፍላይ ሲ ዋይ ደን ዛረብ ካብ ድሕሪ ዚ እንታይ ክወርደና በቃ ድኸፍ ቦታ ጌርና ተሰዲድና ብመዓል ልብያን ገለን ካብ ኣፍ ሞት ወፂእና ኣብ ዘለና እዚ ድኸፍ ሂወትካ ንሕልፍ ኣለና ስደሰት ድኸፍ እዩ ማለት ከምዚ ሂወት ዘለና ከይመስለና ፅባሕ መፃኢና መፃ ደቅና ገለሲ ብጣዕሚ ይደሕዝነካ
0: ኩብራ ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እምበሪ እዚ መፀዋዕታ እዚ ናይ ዜጋታት እዩ እቲ መልእኽቲ ብከምኡ እውን ዘንበብክዎ ቀጥታ ሽማግለታት ዓዲ ካብ ዓዲ መልእኽቲ ብቴሌፎን በጃኹም ኣውያት ክበሩልና ኢሎም እዮሞ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ድዩ ግን እዚ ናይ ሸውዓተ ዓንሰባ ኣብ ዕለት ሰለስተ ወርሒ ሓደ እውን ኣቃሊሕና ነርና ኢና ሽዑ ዝጀመረ እተው ክብሎም ፀኒሑ ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ህዝቢ ኣብ ራዕድን ሽበራን ንምእታው ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ኣደናጊርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣርዒትካ ኣፍሪሕካን ናይ ምፅናት መደቡ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንገድሊ ትቕልቡ ኣለኹም ናይ ገድሊ ፅላላት ኮንኩም ኣለኹም ብምባል እዞም ኩሎም ገጠራት ደንበታት ዝነበሩ ንዝክሮ ኢና ኣጣል ብሰለስተ ብር ዝተሸጣሉ ከብቲ ብዕራይ ብ1ሰርተ ብ20 ብር ዝተሸጠሉ ገሊኦም ሃገራውያን ነቶም ኣብዑር ከብቲ ገዚኦም ነቶም ወናታቶም ዝሃብዎም እዋናት ንዝክር ኢና ዕድመና ነቶም ዕድመ ዘርከብኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ እዚ ኣፅናትን ኣብራስን ዝኾነ ጉጅለ እዞም ዓዶምን ገዛኦምን ዘፍርሱ ዘለዉ መራሕቲ ሰበ ስልጣናት ጠላማት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ብቀረባ ናይዚ ዓዲ ናይዚ ተጠቂሱ ዘሎ ዓድታት ከዓ ምስ ቅርኖም ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኮንኩም ዘለኹም ሕልና ግበሩ ንኹልና ዓዲ ሸውዓተ ዓንሰባ ንዓይኒ ተስፋይ እንጋና እታ ይኹን ኣክለግዝታ ይኹን እምበር ሸውዓተ ዓንሰባ ዓደ እዩ ቤተሰበይ ኣሕዋታይ ኣለዎም ብዘርኢ እንተ ኮይኑ ክርሑቅ ኣይኮነን ሓንቲ ኤርትራ ዓባይ ኤርትራ እዩ እዚ ግን ኣብ ኩሉ እዩ ዝሓለፈ እዋናት እውን ጠቂሰ ነይረአ በቢቀረባ ንምጥቃስ ብኣብ ዓላ ንርእሱስ ከምኡ ገይርዎ ኣሎ እዚ ቦታታት እዚ ኣብ እንስሓብ ዝነበረሉን ሕማቅ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉን ፅላልን ዕርድን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እዩ ግን ርጉም ፀላኢ ርጉም ረጋምስ ኣብ ዝበቀልኩም ሕረሩ ብምባል ነቶም ደጋኑ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን መድፈናን ብምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ዓድታት እውን የፍርሶ ኣሎሞ ስለዚ ዓገብ ንበል ካብዚ ብምቕፃል ኩብራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ መቸም ቀዳም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሰንበት ሰንበትካ ናይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝድግፍ ረድዮ ከም ዘሎ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ቃል መጠየቅ ኣሎ እቲ ተኻየደ ቃል መጠየቅካ ሓቢርና ንስማዓ እዮ ሞ ኣነ ገለ ክብል እየ ንስኻትኩም ኤርትራውያን እውን ነዚ መልስን ግብረ መልስን ድሮ ኳ ተዋሂቦ እንዲ ብግብሪ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክኸይድ ይግብኦ ቅድሚኣ ግን ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትኒ ንሳ ከዓ ሶመር ፌስት መበል 30 ዓመት ራድዮ መበል 30 ዓመት ናይ ፍራይስ ራድዮ ዝኽበረሉ ዕለት 19 ወርሒ 9 2026 ዓ.ም ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ፍራይስ ሬድዮ ፈሽቱትጋርድ ሽቶኳኸር ስትራሴ 16 709 ስቱትጋርድ ኣብዚ ዘለናዮ እዩ ስለዚ ተሳትፎኹም ንክትገብሩ ደጊመ ይፅውዕ ደጊምና ይሕብር እቲ ሓበሬታ ነዚ እዩ እንዳበልኩ ኣብቲ ዝተኻየደ ቃል መጠየቅ ንኺድ
2: ኣቶ ዮሃንስ መብርሃቱ ኣብ ቦመር ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ብዛዕባ ሃገራዊ ሽማግለን ምስኡ ተሓዝን ከነዕል ኢና ታሪክ ቆርተ ክንጠቅስ ክንፍትና ሓቶ የ ማለት እዩ ክጠቕሰልና ንዝሃብካኒ ዕድል ኣዝየ ዘመስግን እሞ ውዳቤታት ከመይ ይመስል ኣብዚ ከባቢና ንዝብል ክጠቕሰለይ ካብ ግዜ ቃልሲ ማዓስዩ ኣብ ስቱትጋርድን ከባቢ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ብድሕሪታ ናይ ተዘይተጋግአ ናይ ዋዕላ ሙኒክ ትበሃል ምሻልና ብድሕሪኡ ከም ዝቆመ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዓጢልያናት ብዙሕ መጣሃባት ይገበር ከም ዝነበረ ታሪክ ይነግረና እዩ ኣብ ስቱትጋርድን ከባቢኡን ከመይ ነበረ ኣርኪብካ ልኻ ስኻ ምስ መፅእካ ዲኻ ክጠራነፍ ተጀሚሩ ዋላ ተጠኒፉ ይፀኒሐካ ማለት እንታይ ጉዳዊታትካ ነይሩ ኣብቶ እንታይ መስሊ ነይሩ
3: هرأي أغني اللي دقل مجمرية نزي استوحب النعدل بزعبا ودابيتات كزارب من تلاقين عني تي قدميو أب سعاتات زنبري كم تاريخ زفلت عيو تي مبزحتنا أب شتوتغاردن كابين غمت زركبنا اللور عالون تلاقينو كم مجمرية سمانيا يمالتيو زلزي أب مجمرية سمانيا زنبري أب جرمن درجة يخون دقنا فلاك هان أب شتوتغارد متينا كندحر كنزارب كينا أب شتوتغارد ودابي سانيحناي تي سانح ودابي ناي حفاش ودوات ناي هزباغون بار نيرو دقنا حفاش ودوات ناي حمادي نيرو حقرو محبر دقنستي إريتراين ددحريقون أب سمانيان أربعتن سمانيان حموشتن قوتسوز قومخا ناي تمهارو محبرتو حقرو محبر تمهارو إريتراينون نيرو بشتوتغارد مالتيو سلزي تي
0: كبرا سمعتي إزي تاريخاوي أقداسو نتاي مستزمز بمنتاي متسارن كمي متسار كم زلوان مبال كتسال سلو زلوان مبر بزوح أقداسنت كوينوها لغن متسارن كمي جرم كتاثروها مثل
3: جمعرية زي سنحنين عاي وينو مبزحتنا تسنحنا ناي ودابي ناي هزباقون بار حرنت إريتران داقناون هقراو محبر دقنستيو إريتران تي بي ناي هزباقون بار زم هزلو حجي تي حقو سي مالتيو هقراو محبر سرحن يالات إريتران زي كلو ابتهدي تسلال هزباقون بار زينا داتف زي نبرخينو قال الدحريو اب شتوتغارد يكون على بزح وتادات نايجرمن شتوتغارد تولكو شتوت كاب شتوتغارد فنو زين فنو سلازخني بزادان عو ملكوتن بالزي كوينو نخالو بوتالاتون تنكف كوينو اب بزعام حبره سبات محبره سب وي محبركم وي استفال عليه زي كزربولو جمر اب شتوتغارد كاب 86 ني مالتيو 86 اب تقدماي ربع عامت جميرو كزربولو جميرو تي كزربولو جمره مهنيات وعلون تلاقينو بوجن هزباقون برب كاب سمانين أربعة سمانين سلستن جميرو إريتراو محبرة سبات كقمالو زخول علو من قدي ده حساس كجبر مهنياتو تي إريتراوي أب ببوليتيكا ترح زي كوني وي بوليتيكا زي نتف على بوليتيكا نتف تخالق عني أب محبراو مدايات كنتف زدلي محبراو مدايات كنتف دوسو ترح زي كون هون إريتراو تأخيبو حدي حد ننتو زللولو كالعي اني ننحد حدو زفالتولو سالساي زللو تسقاتات بهاجر جرمن كتقوملو زخل رابعي ون دحر نسو تهترنيفو نسو دحر بهالو خبر جميرو مساعدو زللو متسارون قعبس لزخل ازي زحمرو تيتي وداويتات دحر ايزو متسي معبالو لنتلاقينو عب
0: كبرى سمعتي ازم بار ناي بحقي عيني انقري حاسو تندي جوجو زخونا حبريتان ديو مهنياتو ازي اب سمانان شدشان زبلا دولن محبر وكومات نموقام زبهالي مووود دار نمحبر متحق غاز زنبري بوليتيكاوي مسمر جيركا اتي ربحان اي هزبي حق تقراي حق جرمنون نخطق مولو مدلاي تبقصوتا زنبري شعو مس محبر متحق غازون عبي مسحابات زنبرلو مهنياتو كم حقي ناي حقي محبركم ناي مقام تدا اخوينو محبر متحقات بجرمن درجة يظلمو ابك كبابي يظلو كلو ايرتراوي يؤتوو زبل ابالات محبر متحقات مكيتمو حاتيتم نزماتي كوينغن كاب قدم چويان طرح زدلي جلس لزخوني نزي اي تقبلن باب وغنغن زي وقعو محبرات كوينو باب خبايو انكاس اصنيرو ابتي ناي محبر متحقات كاعتي كاعلن كأتيك ألين إذا أب كم إلى طريف سلذي مدنا جرز خانة زربات هات كن عنا زي بقوله وتباهلو نقتل ترحم رحم
3: ناينات النت وان زمت الله خبت ساعات جميرو تي مدرس كالويت أو مبان ناي ودابيت نيرو مالتيو زي أبز نور الوانات ددحريو أب تسعة أربعة هن كاني
0: زي ناي مدرس كال زبلا الله خام مدرس كال وجل له هدف مدبات زي حج زي وجل له خوين الله أب توان تي أوجت خوين صرحو زنبره نأبلات ناي حفاش ودبات ناي زباقم بار يمات سكان بزح جرم زم هنياتو محرر مفرس نادو أزمت قلون محراد مفراس نارو نبر الورد سلز نبرة حجين خلو سب كتلع علب مبال ناتي قال سي طر نفذ نبرة حيل خيص جوع سلز نبرة نخد دخمه زر حلو مسرحين يرو كل سب كساتفه وكنوع كم بحال قنعي سب كاتساتي فليو الجامعه أبركيو بوليتيكا وملكع هاجراوي نات النت نممسا أبركتو جيري نزجن نربحو خبل بوليتيكا وخبر دامبر ناي بحقي ني ارتاويان ناي مترنافن ناي بحقي نصا زخونه منقسقاتن عدل نمحب اي نبرن
3: بهدف مالتي هقدف دقنا دق نستيو ناي من ساعة هقدف ده حراي زمتي كاب قلت شحن شمونتن دي تشعاتن قصو ده حلو زمتي دقنا محبرة سوات زود دابتات قاني اب تساعتات قيد نيرو اب شتودقار بوش بوت كن متسن تداقوينا كاب تسعن شعاتن تسعن شمونتن جميرو قاني زي بحجي محبركم إريتراين نفلتو محبركم زبل قيمونة تنزن برا ويتنزلوا عشان من تتشعتي محبرة سواء تصرنف كأني حدا ودابي تسعن شو عتن تسعن شو من تنقصو قيمو مالتيو
0: كبرى سمعتي امباري رغم أبزي يوتي زي كوني حبرتا شو من تتشعت يكون عصرت محبرتين جن محبر متحققاز متان شمو غيتكس حجون واتي سلوزولو مخنياتو كونو حطوتات محبر متحقات محبراوي قداياتيو بخول بمعرخاني ارتراوي ابتي كوينات تسعان شمنتن وراروياني زبهادولو كوينات ايتي ايترا زنبري ابتي واندي محبر متحقاتن ابالاتون كاني قبو حقراوي اجاموم ابركتوميم كاتكاسان ايت محبر كيترفون قنزب ابركتوم كم تخولو ايرتراوي قديت ام حلف النتم سلوزخوني ديروغن اكل تشحن حدنغن زيته فطره نيرو نسخه مسفن حغوت سبل سلطانات ابز تاسرولو مسفن حغوتون ابز متي سلازنبره امبار بمعره اخي باخ كايد سلازلو بحبار صوعت كجبر خلالو اذا محبرزي نخلو بمعره دحركوينو نو ايكوون اذا تايو ات مسرح نتي كابز وانزي تشويو زحازو ايو نتي اتي محبركمات تي تشعته عصرت محبرات نبرة نزي كم نزع محبر غير كم مزرب نايكت فت زربا نايكت فت أكايدا نايتو جيلة تلو خوها زجا بدل حونا يوهانس وس كل خبرت كا زبل زلو زي كنعن حك بحك زر حقي أبهالاني
3: زي مثل حرف فتي سئلنا يود دابتات نهزب ردي إلو خمي خيدو قال لي نزبل حتوغن تي مسرحنا مردع مسرحنا نوح مسرحيو بفلاي ناينويح مسرح زغبرو ويكا كبيد مسرح زغبرو تي شما قلتات قيار مكلو ولا نسوط راح زيكوني كم فولي كم ناي كدم حجيز نواري كدم حجيز نواري ودابتات تمكرو ناي ودابتات ناي موهاد لنا اب سمان هرات تمكرو لنا تيب سمان هرات زنواري تمكرو ناي موهاد بتن حفاش ودوات ناي هزباغن بارزكاية زنواري بمحبر سرحنا محبر قنسيون دقنا محبر تمحرو ازيا وهاديت اكل اقيمو زخيد نير محبر ساعت ابتقوان تي اي نباران وهذا شماغل نيرو سلازي كيمس محبراوي مس محبرة سوات زمتي ودابتات وي موهادنا موهاد مسرح دارقا ادميو خاب كتشعن شو مان تنقصو يدي جمر او هادي شماغل لبعالات تبهيلو مس محبرة سوات زحاقو فوقينو ازي حجي خاب كتشعن عسو شدشن دي جمر خاني بقطعتن محبرة سواتون وكلتن أو خمس سدات وحيلو سلزي زي ودابزي كابتن أقدم فولي زغبرو تقدم بوليتيكا وملكة زنورو ببوليتيكا وأكلات أبتحت هذا ودب كوينو دسرح زنورة زنات أو زنورة سخايد كوينو حجيجن كوم كأوتيو نتي أبوليتيكا زي نتف أكلات ون تي ولا مصر تخمن تهاجر أوش ما قلي كبوليتيكا نس أخوينو دسرح بوليتيكا وصراحات زينات أتفكم أكالي مالاتي سلازي إزي
0: كبرات سمعتي أكواب كالا عد تزخوون أكواب كالا بوتا تزخوون قرب تقبالنتكم رهوة قلن نقل حدستي خمس لهم خيالي إزي هاقراو شما قلتا بحيلو زخومي معاسي اندحر كوينو إزي كذحبزي زخوتو زخوص عمتتا مالاتي نتي محبركمات عبتي حتيتا ودبات يتناي تقدمكم تبولو ناي تودبي همادي هماسي هادين تم قجلة تزبهالو مالاتيو نزي ناي محبركم قن او قصار مقصار تيها ازو مرحتي شماغلة زبهادولو كلهم اكلتنا هكدفهم ابالتنا قجلة هكدفهم بغطاهون بتزواري مبزحتهم قد كلهم قليهم قادة حلاف النت كمان عبتي ناي هكدف زلوهم يم ازي سرح زي مسرح زيد حنقصيلو خمصين ديو كتنتن ديو كاب بوليتيكا نصا يمزول كاب بوليتيكا نصا زي كونس اصبيقو دغافن انچبچابن نايتي غجله هغدف زخونه ايو كلت شحن دحرو كلت شحن شومنتن زقو مخا معاتيو مخنياتو اتي مسار ناي غجله 15 غازطنياتات بتو قدس ابونا انتن استاسرولو مرحته هاي مرت عبيت عدن استاسرولو حيالته ناي فتحي عجب قوامي تكبر حقي تكبر أسرات كأ حقي بحقاو من جدي أفردي أربو سترابيتهم كعير أيوم زبل زنبرة بعالم درجاون كنا ناس لزواتحو مخته خبل زقمو شماغلة إيو ني بوليتي كامبر نت أن نت كمان يبولون أبو شعينا خلنا وطيناكو أنو كأكلنا طينيري أنا كما يمثلت بزحات بزحات إذا ما حبرزي بمعرين هزب خونا له أبزي تبهلي استخاتكم أبزي خدكوري تقول تبهيلو ساقوا قرا وطينا قرا كورناي وياني أوراجاويان وغاناويان زخوريو ليتون كذا كذا نكون رباش نيرنايلو بسأل ما التليفون قطر زين الجر ناقبركا إذا جبر نيروس حادة عير شماغلة نسأن نخلو إتراوز ترن في إلكا مزراب مالت نايب حكي كاب حكس أتب بقدر حقا عينو كوري زخونة زرماني نقصل
3: فولي جبرو حبت قرن حجزنا ورا مالتيو سلزي تي مسرحنا يمردع كاتساليو تي جناون أستف على لي بزح خواتات بمنزاي كايدو بزحلف بختمة درجة كبر أيقونن بوت تحازه خمان بزح بوت هات نازر كخمان سمينارات كايد نيريو سلزي صباح الله هات سمينارات كم تستدليو كم تتحسبو أيقونن أبزي تن كتماتات عبت هرالون تن كتماتات غزان أي مركب غزار خيبن كتلبا خلاين كبر لنا سمينار كبلا خلاين سف على دي حتتاتون كأربا خلاين تاغلاو شما قل لخمان بناتو تبقو سوخمان غزا حزن لهم كبرون كبلا خيليو
0: كورا سمعتي إزي حطو زي تي هاقراو شما قلنا تزبو لأيو نهزبي نمترنا فين نايب حق نمسرحك زبل نايدو قول سبو حطو يقن كقوت ما زيونا برو حطتات نيروو خالق كأربا زقبو او مهنياتو خمز عنا زولو دولو بزو خونة قن اسوون كاب عطوم سلا زير حقين عطوم سلا زخونة كالك بولاي تبعيني خا بزو خونة هوين قن منك الحطو تقن تبقى تي بحالا سلا زي قبو قير دون زبل زهو بو زيونا برو ملسي بمانزان بعصو اخيباتاتن بعل من كاتو بعل من اي كونن دون اي دقيت تقامي خن بعل اكلا زينا برنا بعل تسفايسي اب او خوينوون قنو حطوتات نزل عالوون اعلا ما يفطنهم كالق هزباو حطو ابزل عرولو نبرتن جنزبن هزبي أبي وعلون زب الحتتات جزاوتي مريت وحيبنا دهينا جزاوتنا خي انتاي دهايو بندس كمي نزب الحتة كم السواس اللي زي كله كمان يوم بمنزل ده جبر كادو انتاي ده صعب يدزه هو بطل ملسي
3: زي كله كم تيز دللي كم تقدم حجز اللي مدنايو أي تجبرن مخنيات زي كونا جن كاب كتشان عسرت وتشعتن مسكوبيت تتحيزو ده جن أعتقد تشان إثنان سلستان زنا برات سيئي كعني ني جزاوتنا مركب زلو عدلات كمان سلسة خبود
0: أوكي عبزت أستعلو خبرة سمعتي سيئي كبر يوهنس كبر حاوي يوهنس سيئي اتسخاتكم تتاعلون تنشاو تشبلون زلهم قجلة عصنات النابراسن قجلة هكذا زل عالو قبنن بدلن بر إرتاوي زكبر يوهن سنو متكاستايو زي نايب أجيسن نايب برجير نحاموري سلا عالولو نسوخة كيد مؤوذن بره ولا حادت أقامات زي بلو ولا سلام وصول فهماني تقبرن أخيبات التفستيبال أكايدكم مريحنت شديش أنا زباتات مرحتي زنوبروه ديهروغن بدهو زبل أب شودن بعلوت أبا زلوون قليهم إيدهم زهابو خاهال أوتن سنت أبابان درفتي أول سعيد زمرحو كمتي أبي أترا أبلي علي زا شفرا ويانز قبرنا يو حجون أبزي زلو خانة زم أبزي لأخاتنا ويانز زلو خا كنر يومينا بمبال زل علي نيمن إساي زحرني نيمن إساي زحرنو خان تايو إيتي كمزي حجينا يشو عطا عن سبا زي تقسكو أبزينا أب إرترا حوي قهري تخو عي وضو نبري أب آي تيو إزي خاتب بكم فوتو قزاو توم كي ترفي صدرهم كي ترفي إرترا وان سلزخونكم ودغي سوايكي أبو تهدرنا خابو تهدرنا هاديمون تحبيون سلوزولو أمسو وتبهايلو زي ترخبن تخوينو كاب غوزو أم توقو حيفو أم غوزو أم ترقيتو قليوم أبقتم أبقترات أبقرعات هب برخا كتماتات تخوينوم كمان كاب غزاو توموتيوم تكالاتوم تعاطيو من إساي تليفون دولو أبوها بيكم زولي فلتنا نادها أبدقينا تدريبنا دلنا مسحواتكا حاوها ويحبتخا سلزي إلا نحنا سدرا توقع حفنا لنا إذا بخيات زند حلوه توتا زبل ناي أول سعيد سلازمزي حران زل علوها سلاما وسلفي إمازيو أو أوجن ببربرن بمنتين تقبل النت أز تقبلاتي أكلنا يي جوجل هدف لوحات حاول يوحنس خد فلتي حاول نركع زي ترى أي مسرح نازي إيو بده خبل نازي سايك خطوب لكن سايك إتي تمرحوا تتصعوا ذلهم جوجل سرعتي تنكها نسون نسخاتكم منهم بشيم محبركمات جزا وتترهبو يركب لير كدموي جزا كعد كل قوتكم جميرو كدموي جزاوتي كسونو جميركم بجاك حال خلت جزاوتي كل انت خلقكم بتخسيانات يخون بتمرتات يخون زو حابز نبره مغنياتو عماتن غفعن بدالن زخونه جوجله سلا زخونه اتن بتمرتاتن اتن بتكريستياناتن بتكريستيانا زعصو مرحت حيمانو زعصر حقن أجبابن زيت كم جوجلين عوز دقف عين هبن سلازبلا تعاتين يرو إذا توسخي يخينو توسخي يخينو سلازي نزي تاتيو إذا شما قلة كبدو خبل زبلو سلازي شعوز تفترة ناي كوفيد كأني ما هي تاب مدرطاي
3: زون حد غطر عين يرو مالتيو
2: كما يتقم كما هاجر وشما قلة مستو دابيتات ما يتحبس مستو أنا أبرا كمزي أقرأ وش ما قل طبيعته وي طموحات دليلات على الوديو عبلا لتراق تصوت كم بحمز قل ونسلو خانة أبتن ودابيتاسي أبتسرحن أتيو يخل عنديو ما حبرات كيدو وي أبتن هيدف كيدو وي أبتن هيدك نشي كيدو إذا قبر أزيد قبر عبل ما قدان سيو خينو إذا حلفنا قري لن عينت قوم تسمعتها
3: سمعتي زاد وين تم حجر أو شو ما قلت بحيلكم نتسرحت كواحدو زي خدوا معلتي سلزي عني نساتهم عن مثلاً النتي والدابيت عتهم
0: كبر سمعتي إمبارح زي بتعمل تركل صبوق الحطايو ملسك أنت كم أنت عند مزيد حنا حبيران نسمعه تحطه جن كون حطايو طب الألعاب مبال مجابر يا ويدا حجر أو شو ما قلت بحيلهم بر بهزباوي من محدار هزباوي كيف لازمنا أي قنصلاوي بيت صحفت بوز محدار بوز كايت راح سوم كمان تم هجروا وش ما قلت بهالون بوز مكلون بوز خودون كمان يمه
3: ساعات كبر حجي بعبيو تي مسرتاوي انتهت ولو تي ودابيتات ناتو عند حقلو ناتو كرصلو ناتو سران حلو أبو أتيو هجروا وش ما قلت دزارو بيقولون تشاور او شماغل نتي سرحت راحو دواحد دحر حدا ابال حدا او شماغل انا دحر دي سرحو بخدماتي بجرمن درجه ديو دحر صقمات زكبر كويني تهاغرا او شماغل حاليني كلين عاي تودا بناته يزالني سلازي تحيلب كانو دابيتات يزلو تي هاغرا او شماغل ام حدار يبلو يم حدر يودب تي سرحت يماخل انت زي كوينو أبتن ودابيتات عاتيو زغبرا زي تغبرا كبل مسال يقولون اي بالني خاني
2: نا حجي قرتي بقلت خن زارب سي زاناي كندي ازاربيت زاناي ناي سو اتغبرا اسلينغان اندا اسلام طيب هاجر اسلينغان نوع وان كايد وان حجي اسلام طيب هاجر شو ما قلت كايد دلي
3: حجي نوع نزي تي بقربات هاجر شو ما قلت شتوتغارد زمل زمل شو خينو حفشاو
0: كبرى سمعتي امبارح تحطو تكل حطي برقص حطي يوهانس زملوشون تهرت المجمع يهون أجابا بنديلو نايتي ودابي دا ألمبر ما أكلاش ما قل ليكون ما أكلاش ما قل لي حطه بتقل الله عيد متزوع اللوود ينزبليو ناي ولك سبات هاي كونن بولك سبك هاي كونن تزمت جن تأساسي رومن بحبار كوينوم سرحوس لزخونو زيد الله سبك أحمد سس لزيد الله جن كايدوني رم نزح جذو لذلك جن أتي ناي كتما ناي شماغل لزولو محبركم ما أكل محبركم وشتاو محدار ناتو نكوي زنبرعي قن تحطو قن تخكل حطو بتيو لالو نزي إزي حادي خابتي أكالي كابتي شافي زي أنا مثالي مسيو هذولو مبر أبنو سوكف محبرات كم زي دسكرات كم زي سرحات زقبرة إيتي إيد متقطاو بغطا ناي قجل لهكدف بوليتيكاوي كايدن بوليتيكاو متقصارن سلا زقبرو إيو نغطلتي مرسول حنغي
3: نسأل خلونا أب تسعبه بعلتنا علو زبها بعلتنا معلتنا سانتن معلت سماتاتن يوم إذا قلت بعل زي كاب زعب بعلتها بإريتراي بلنان رأس زخون يخون بعلتنا إذا بعل زي نتحدى زيادة يبتصحو نتحدى بقدول عيب تصحو نخلو بمعارز بتصحو زي بمعارز بتصحو بحال زخاني تي زلوا ودابيتات بشتوت قاعد أربعة ودابيتات اللي أنت الأخينه زر أربعة ودابيتات حبيرو كودون كم حضرن اللو مالتيو سلزي
0: كبرات سمعتي ماري أبزي أبتناي مجمع مريم محبركم مسقومة اتما حبركم قويمو ترنافتات ناي هزب ناي كلو كا بوليتيكا واتا بمقبار تما هارو بحاساب كم مهارون هاقراو بعالات بحبار ناي مخبارن هاقراو بعالت راح زي كوني والا زي ناي لدت بعالات كي ترفه بزي تما اكلو خايد نيرو مالاتيو نازيقن اتاو جنزب بهجدف تباهلو زقبار بعالات شو شو كبل سلز يمره نازي قبيت كان هاي محاس سلز نبره ازي فستيبالات كي ترفه فستيفالات كي ترفه بيتي ناي كتماتات تقبر سلزنا برا انكفات كوينو مالاتيو نزي بعلوم كوكواز اطروا سلزليو نتن محبرات عميم زولو سبات اندالقسكا نتي قلي محبرات كا كم زدس كلم تغيريو نزي يو زي كوني ملستات زبو لطولو
3: ني نحادي قجلة وين حادي فولي اكال زملكت كسانات هاي كونن سلزي قومو سلزخواني بمولو زقبر بحالاتنا بمولو زغبرتي عبيتي بعلات سبحالنا زلن زنكلت تتعصى بعلات بموحد نهاقراو شماغلي عبزخون يخون بوتا زخيد ناشتت قاردون قاوز فلي مثلن لنقن بزيادة نمنتاي كمي زبيل قن شتت قاردين كم اللي شوز غولو
0: عبزي كبرا سمعتي أبزي أملسي شتوتغارد يوم كمل شو زخوله زي كونه أبو من برا بير بعد درجة بجرمن درجة كوي نايس لينكن كسب زلنا حبرتها أتي وكيلنا يقول له هكذا في قنصل زلوا أزي بيتي قنصلون كهن كي ترفك متسيه باللي دخل كلي كهن كم جباب بيتي محبراوي قدات بوث محبر كوين زكايد نبره كوين قلت بقنصلاوي من محدارات خييت سلزلوه نسوخ مقالو سوخ عليون سلزلوه نسيو تيك عيدي مهنياتو رئيوان تن محبرات من مئزاز أبين حقي جرمن كمان تحقان كمان سلزيف كدلن مهنياتو كاب حق وطعين سريحن نايم الدنقارن نايم التلال سريحن سريحن تبيعهم قن يأكل سلزولو نازي أم كم جرب نازي جن محبر محبركم زلوا كحتتلو أبتنا حبارن كتكملوا أبتنا كالن شتت قبل أيقونن سلام من تاي حالا فينا تعلق حتى كمان تقبوي زغون هاي نجن دحين نقتل
2: هذا رأب شو ما قلنا زمرح وبروجكتات أنت على سكاب حجة بتي زمرحون تعوتوا لو عقبات علىكم ده دحر
0: كبرى سمعتي مباري زي أذبلكم مستجششة مست تاريخ خمدات أذبلن زي هاجر أو شماغلة زمرحو بروجكت دعنت بروجكت أمل سن كاتات
2: إحنا نبدأنا أفهم بدنا خمسة بجاك عسك المية قبركم أنت هلا
3: هجي بتزعتفون أي هاجر أو شماغلة ست قبر بروجكتات هلا أنت لاقينو بناين تقتلو كوفيد كنجمر ناي كوفيد نيرو ناي كوفيد كل تجزية استجبرة سرحات نيرو مسؤول تحجز متأي ناي عم بتأ نيرو ناي مقتاي عندك ناون قديت بكنا خمان زو قديت بكنا مس نني هجراوش ما قلت راح بوجن هجراوش ما قلت راح نهجراوش ما قلت زمر كوت كوين بوجن هجراوش ما قلت استجبرة إن تزنبرة سايك تاتاب كتشان إسلام كتشان أبجيسن إسلام سلسن عندك ناوش تقدر إسلام سلسن زنبرة نوعه مكات تواحيلو استجبرة وفياتات على نوعه تات واحد نيرو دزي حجيب زم شارشة زم تأي ناي عفانبو بروجكت هون على ما لاتيو حجي بروجكتات كت أقبل نيرو دو عينو برون تي قال بروجكت اللو نعملت ناي كوفيد مستي خوارا در كله مستقر محجز نباري
0: دحان كبرى سمعتي رأي ومباري ازيو هاقراو شما قلاسي ابتي مجمرا خزار كله سمعهم بوليتيكاو متأسار زي بولو بوليتيكاو تغطى زي بولو نهزب ترنف نهزب زكايد ايو قويمو كبل صانيحو عبزقن اتحكي وطيع مانياتو زوغل صبوح تحتو انتاي شريعو توش تعود رباني انتاي ساليتو انتاي كغيرو بروجكت ناي من نايتي قجل هكدف زحابون بروجكت متقبارن بر هزباوي دليتن هزباوي علامان ناي متقبار ايكونن اوه تن محبراتكو ناي هزبي انزبل زربات بحالا خول غلي ناي هزبو خينانقن ناس عنات يبلنن مغنياتو محبركم كاب بوليتيكاوي نزع هايمانوت زيبل ارتراو زيغا خلو بمحبر بحلنان لمتادنان كخبر قوانقواتاتنا خمهر زيبل ازيغن بروجكت ناي قجل لهقدف ناي متقبار دا أمبر ناتي محبرات زيدلي بروجكتات صريحي فلطني صريحي فلطني ازبولو ناي امبتا امسيو ناي كورونا امسيو ناي مخاتة زبولو امسيو مالتيو اذ كله اتاو جنزب نايب حق خي نابتي بروجكت وعيلو نزب نحطو نو كوعل سيترف كندز آتيو مبر نابز تباطيح يخبال كبهلا يترأين مليونات آتيو أبتناي كوفيد مليونات حادق ندي آتيو مالتي تغنزب تخيلوغن أبقاسا نايتي أصناتن أبراسن زخونة قجل بول كسبات زونن أبتفال لبوتاتات زكايدو أبي كمز آتو زي فلت أبيو آتيو بنت عروقا هزبي اترا اوشتنا بدقن جنزب كمنزع كله امول عالم بدولارات اوشتخا جنزب هاو تباهيلو ماسكينا بعالم درجة تشاينا خي ترفه ماسك حاجز كن هبزبول وقن انبلي ايد اللينيلو مخنياتو هزبي اترا خودة اللو سلزل تقجل هزبي اترا خسان تلو سلزل كتفق سلزل كبر سلزل جن سالة املاخ بزح تقولي إنديو تهزبي سال أملاك جن دحين الله جن إنداس أنا تي دابرة سه زي أوج جونسايد سنتات حبرة سب إفتس إمزالز قجل لذي زي أتوم كأ ناتو دقفتن ناتو أتابع بعدن ناتو قوس قوسن بمخان يكايدلو سي كتات نابرة زارا الله سي كتاتن سنتاتن زي قبر دولة جن تدق قفوز اللهم قجلن تدق قفوز اللهم سرعتن ناتو تلاعاقتن ناتو تحبابرتن بمخان ابتقبنن ابتبدلن كبان اللهم نازي ارتراوي نايت ايكت اللهم تغار يوم زبل زرباب كو سمعنا ابقيسن خون ابزن ايستود قارد افهم مليوم افهم مليوم نتي ارتراوي نتي ود حربنيان حربنيان اجام فرق ابسال ساي ورار تباهلو كون فالتينا بالي جاهم كي ترنفكم كم هادم كم متيهم أنا أمريكاوي أنا جرمناوي بين فارس لا أمريكا كابز خود كتي تسمع وتحدون ويلا اتفقنا لنا بعد حج أوروبا ويانن زي أوروبا ويانن كينا تبع هاي لقى أسب بزنبيل بتوت حزام كي هادم متيه نزي أتوم يوم كأني دكم دك زي أتوم أبشعت تسوق دكمن قال ترف زموتون من إسيات نزيهم يوم تجارو تباهيلو نزيهم يوم كات سايك إجيروم زبهال زلو سايكن برسات قد أبعبيو تسنتت زقبر زلو قجل لهك دفي نزي زبهال زلو بتبعات شما قلنا عايز ختمات تبهال زلوهم نزي زبلو زلوهو مدى بنسرح نسرح إذن رديتات توحيبنا نزلو السلام من قسط جرمن كلامي خون سبت كنت أخن قبر عبزي زيت زقلة زلون قرات قرات أمسيه عبزز قر عبزز بحال زلون عبزز خيط زلون بعد كده هاجراوي ترنافه هزباو ترنافه هاجراو حليت زلكم ترى أخوينكم هاي نتشابت نما قط جن متشابت ممقوات يترفكم إذن عدت هذا الطفل عن زبر سانزلوا حبرة سب جعانو حربنياتات ود سلامون كم زبلة درع كم دجمة شريفو كم زبلة كله كلهم ثم زلوا مرحنة تعبز زنبرو نمبالي بركال كلهم تبلو زنباركم هت أمام تفيهم تعني ثم زلوا ثم دكم فحبتن أتيهم زلوا نزي أنكم عن كذارو زيك ألكم كذارو جونا يدخلنا مج حلف حليفهم كم مجم بتعميز قرب كدوقم يتزربا نقول العثر تعميش ناسي أوراق جاوي عن زبر زرابة مسألة سبعة تامس يسوى بمه بخمه عينت من أوراق جاوي عن وزون كلهم بعد مسألة سبع مسيح اللي ماتي بيترس سلمون سي أوراق جاوي دكلك زاي كوني مالدي مهنا تكلك زاي نمزلو تزرار بوم وأسس زي كوتليخي سام بيدا كبرات إرتا وين سمعت ردي إرتا إزي يوم عينت دقفت يوم كنت ألمو خلوس انتاي حاسس يبلو بيترس سلمون زأكل ني سبا سلطانة درقز مسكرولو اتحيال ايرتراو حيلي كوتاليخ سلزخونس كوتاليخ هاوان جيرون بعد الروع مالتي سو شيم زحفر حلنا زي بلوم زارو وزاربات هاتيزي حلنا زي بلوم سب اي زارون او صوني كوينيقن كدع اندحر كوينكا ابتلمت اندحر آتيخا نخب دخات راح تنبر دحر كوينكا كوم اي امو لذي تي بروجكت هذا بهذا الله نزي بروجكت زي نعم متقبلي مخته نامن مخته جزا إيرتراويان كوتسو تتتقسم على تي كينات أبزي ملكته كينات game over وياني حسبه زبلة دنا برا إساس أفوركي أربعة خمسة شهر زغون من إسي تفيو أبزي ملكتو نسلطان أبسلطان نخدل دل أبي أحمد حجي ود بشاشا بحال كله بتدمرنا بمقبال بعد ما انت زي مسياس مزر رابي اللي نزبها لنبرة بعد ما هت أمات أفيو بعد ما دا أبي الليل كما يتداركم كمان عسب تدليها باسع تدليها ومن حجر تدليها خبل كل لكن عقب كمان يبلكم أبزوك عقب زي بلكم كال خطلو يتبينهم كمان سب أي تبينكم منيو جن سبي مهاري مو تمهارو كبرة سمعتي إذا ما دب قرب قتليو من يعطو كود آية كود سلوز اللوزي دا تي بدي حرنا دول ما دب قرب عدلات كلونا عيو زبل جم جاب سلوز اللي مو نقتل ترح قربين ده تنتري فعله نودين دهني
3: ورار ويعني زي ما تسعة عشر مونتن زي نبرة تبغو سويت ساتف وخوار هذا رم كله دار كتزام هذه نيرو زي ناي كوفيد حيا لي نيرو هنا تو تي قنات نيسبون نجزع رسو ثلاث تنكفون نعوس لازم القطن مالتيو
0: أوه أبدي أخذ ذا ناي ورار ويعني تبغى هذا لا زربان ده ما كم دحين مثيلنا خلنا نبل نيران دينا و تيزي نبرة خونة دحين كل قبول قبولون زي قبولون نيرجن إجامو جن كل بركيتيو ازم جبهاتات بهالو رفرندم زيد موصو تبهيلم تصرفو خيا يترفه تم زيد موصو قصر او قصر زي اتو نيب كن مصال تطقملو نديو غنزب طرح دي كونت حيوتهم كمان كفيلهم ودباتهم كاب هاجر تسغيقوم اب ايتيبيا ابو نبرو وا نحنا كوصل اي انصار تغفعي سرعاتن برصل امس ايرترايبلنان إيرترا كو مس إسحاق كتموت عند لنا بمبال مس إسحاق هاي تموت لنا إيرترا إسحاق يموت جوجلو يموتوا إيرترا جن مس كتموت عند لنا بمبال عبي إجام جن زبابر كيتهم بهي وتم كي ترفه كابت خبابي كيدهم تسلي فميم نازجن مسانا كو هاغراوي انيم الكم كمان نايتزاركون كن بعل ود سولومون بعل دروع نتم كلهم مرحنات مالتي زيكونكم زي اتون كتكون كو اي تصبن انديها بزغون هو عندنا قتل
3: تي مدحريزو مصنا يم بطاديو ناي مختديو نحدا ككم درجو ككم درجو اغبطات نيرو تي مسرتاوي علامة ني زبزح أكل مستافي نيرو زبزح أكل مستافي نيرو أب قليو تي شطوتو عالو لو تزبزح أكل كم ستساتف ولو لو أب قليو خاني أب تومو حدات استرف ولو سلزي تي درجة أنا عقبت كاب بروجكت ناب بروجكت عندقناون تي بروجكت نبعلو قلاس دي قلاس عن قلاس كوفيد قلاس ايو بعلو مقلاس عيد ليوني بوتات زو سنقينو حفش عوغن تي أبركوتون عيريتراوي مسكنيو قصايت قبرو لي كنن
0: ابزي مقدمه اي انت غشين يا رنيك ابزوم سبسمرا ونزل علوان يبزاناي كوفيد كو عابي قوعي دايب حق شيشاي زوم صال نقول له هدف كوي شيشاي غنزب اوشتن ابدغن معات غنزب زغحط لي كو نتاينو باليو غنزب ابركوتو طرح زي كونس عدي نزخدون ممرمري تباهيلو $100 $100 ولا حنت زي بقول ولا تعاد كله خمان عم يخنيو قال لك أملك قال لك قال سبات كلتة ثلاثة زبط حلو وريم الله فلت كلتة كلتة زبط حقن بزحت فلت كمان أنا بزحت ما عاد كان زب يجيتو ما عاد كان زب شيشايو خمس بلوز والله حاوي يوهانس أبي الجامين يرو قال أصل هذا نبر هو شيشايو سريع اللي نقول له قدر كابزقني يوهانس بلي عدو نو هاي بلي عن كابز يبلع فلته زما زارو دلوكو ت مچتي تبلعت انبر بلعت غمان يكونون نقله ناي مغوا حزان اوتوس نقله هو هون معشوي كاوترفقن استات يكونن قلنا زياتهم كمان كبز يبلعو خمان فلت كبز يركب مناتو قجل له هدف نمن هب نتهم اصنتي بيچ كان زخردلو نفولي اب حيلتا اب نغر نزغبر زيكونو بجكا خوست كب كمان يفرد بالا منغستات كمان كترف
2: قرام نابلنا أفريقيا بوقنا مكاسيجن صح بكم ناي جرمن حلا فيها مكاسيجن صح بكم ناي جرمن حلا فيها بقطعون تحت تطلع مثلاً جن ስቱትጋርት ሲ ናይ መከቢ ቦታታት ገለ ዓብይ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ሃገራዊ ሽማግለ ነዚ መሪሕ ተራ ስለምንታይ ዘይፃወት እንተኾነ እቲ ሕብረተሰብ ናቱ ኣዳራሽ ክሕዝ ወይ መእከቢ ክለብ ክሕዝ ኣብዚ እንታይ ሓሳባት ኣለኩም
3: ሕጂ ከም ወዲ ሽቱትጋርድ ኮይኑ ክምልስ ኣብ ሽቱትጋርድ ገለ ፀገማት ከጓነፍ እንከሎ ሞዲ ገለዲ ገለዲዩ ገዛ ዘይንገዝእ ገዛ ክሳይ ዘይንገብር ተባሂሉ ብዙሕ ዝረብ እንድዩ ድሓር ኣብቲ ግብራዊ ምስ መፅኸ ከዓኒ ኩላ ከዓኒ ታተዛረበታት ርስዓ ሕማም መረስዕ ዝሕዛ ብዙሓት ብዙሕ ኣላ ሕጂ እቲ
4: ዓገብ ሓዊ ዮሃንስ ዓገብ ሕማም ረሲዕ ኣይኮነ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምምንጫትን ምሕዳግን ስለ ዝበዝሖ እዩ ናይ ብሓቂ ንሓቂ እተኮይኑ ማሕበረከም ክኸውን ከሎ ኮ ፕሮጀክት ሒዙ ነይሩ እዩ መእከቢ ናይ ገዛ ኩሉ ሳዕ ፀገም መዛርብ እንዲ ነርና መእከቢ ናይ ገዛ ክኸውን መራኸቢ ዝኸውን ዓብ ዳራሽ ዓብ ክግዛእ ቤት ፅሕፈትን ቤት ትምህርትን ጉዳያት ከድልየካ ከሎ እውን ንጉዳያት ክኾነካ እንተባሂሉ ፕሮጀክት ተታሒዙ ነይሩ እዩ ፕሮጀክት ተታሒዙ ክጅመር ክብል ከሎ ግን ጉጅለ ህግደፍ ኩናት ወልዕ ናይ ባድመ ብመደብ ይኸኣሱ ኩናት ክብልዕ ምዃኑ ዩ ከዓ ንማሕበረኮማት ጠርኒፉ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ሓፋሽ ውድባት ዝበሃል ህዝባዊ ጥርናፌታት ዝበሃል ዝነበረ ፋሕ ብትን ኣትይዎ ኣይእከብን ነይሩ ግን ስምዒት ኤርትራዊ ኤርትራ ነፃ ስለ ዝኾነት ኩሉ ኤርትራዊ ንዓዲ ኣቱ ስለ ዝነበረ ኩናት ወሊዑ ኤርትራዊ ካ ገንዘብ እኳ ደኣ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ንክስጓጉ ንኤርትራውያን ኢድና ነዊሕ እዩ ከምቲ ዝሰቐልናዮም ከነብሩ ዶም ኢና ሰራዊት ምስዳዱ ናይ ኣድልየናኒ ኣብኡ ዘሎ ኤርትራውን እኹል እዩ ስለ ዝበሉ ኣብቲ እዋንቲ ይወደግ ዋላ ህወሓት ንበሎም ፍርሒ ስለ ዝነበሮ እውን ጎትጉቶም ሰጊሞ ቁኑዕ ድዩ ኖ ዋላ ከምኡ እንተበለ ክግበር ነይሮን ክግበር ኣይነበሮን ግፍዕን ግፍዕን እዮም ተገይሩ እቲ እዋንቲ ጠንቂ ግን ጉጅለ ህግደፍ እዩ ሳዕብን ናይ ህወደግ ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ሓይሊ ተፈፂሙ ስለዚ ሰብ ኤርትራዊ ገንዘብ ከይከፍል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ብቕንዕና እንተዝግበር ነይሩ ምገበረ ክገብር ንምንታይ ዳ ዝኩሉ ገንዘብ ኣዋፅኡ ክተት ክበሃል ከሎ ገንዘብ ከዋፅእ ሉ ኣይኮነን ንኣዳራሽ ትግበር ኣይኮነን ኣብዚ በዓል ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ዳራሽ እኮ ሕዲግዎም እዩ ጉጅለ ህግደፍ ማሕበረሰባት ኣብቲ ማሕበረኮማት ኢደ እትዩ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ክኾኑ ስለ ዘለዎም ተባሂሉ ነቲ ግሳት ኣብዚ ክንደይ ክንደይ ገራት ትገሪ እዚ ከዓ ዘዚ መፀ ገንዘብ ቀፂሉ ክመፅ ድሓን በዓል ግብሪ ኩላ ንፈልጦ ኮይ ካብ ማሕበራት እኮ ገንዘብን ዘዝተዋፀ ገንዘብን እዚ ፕሮጀክታት ዝተካየደ ገንዘብ እኮ ክንደይ ኣዳራሽ ከስራሕ ምክኣለ ክንደይ ምኳኑ ኮይ ነይሩ ግን ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘይደለዮ ኣይተሰርሐን ስለዚ ናይ ምርሳዕ ፀገም ሃልይዎ ዘይኮነ እቲ ኤርትራዊ ናይ ዓመፅ ስለ ዝበዝሖን ጥልመት ስለ ዝመረሮን እዩ ቦንድስ እውን ሃገር ከፊሉ ኮ ገንዘቡ ብዶላር ከፊሉ ኮ ብናቕፋ ውሰ ተባሂሉ እዩ ናቕፋ ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ብ4 ዝሽረፍ ዝነበረ ብ7 8 ምስ በፅሐ ብኡ ስር ተባሂሉ ክማን ኮ እዩ ዝተረሽዕ እዩ እዚ ነዚ ገዲፍካስ ሕማም ረሲዕ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ኢልካ ክትዛረብ ዮሃንስ ዓገብ ጉጉይ ኣዛረርባ ጉጉይ ቃል እዩ እዚ ንቕሬታ ክትሓተሉ ካ ግባኣካ
3: ድሌት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ እቲ ድሌት ኣሎ ከቢ ቦታ ናትና ክንሕዝ ንሕና ክሳብ ክንገብር ዝብል ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ኣብ ከም ዓቕሚ ወይ ከም ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ገሊኡ ክትግበር ይኽእል እዩ ትብለሉ ተኣሚንካ ክትብለሉ ትኽእለሉ እዋናት ኣሎ ሕጂ ንዕኡ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ዋላ ብክሳያት ደረጃ እዚ ሃገራዊ ሽማግለ እዚ ኣንተ እቲ ቁፅውን ዝጠቀስ ነይረ እየ ካብቲ ውዳቤታት ተላኢኹ ዝመፅ ኣካላት ዝቆመ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝንቀሳቀስ እቲ ውዳቤታት እቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ውዳቤታት እዩ ሕጂ ንሱ እንታይ ንጥፈታት ከመይ ዝገብር ተባሂዱ ሰርሕ ድዩ ደስ ዋላ ክቋቂ ዝውዕል ወዘተ ዝተፈላለዩ

0: ومن غير عبد الملكات عيبلني مستيز بالكوز تاع حازي جبوتو قلبيتو اب ادو حو حبتو تاسيرو حاسبكم تبهيلهم تاسرو حواتهم بيتسبهم قالكوا اتشكانات يوم تغاديلهم زاتو حواتهم حلواتهم طفيكم ان زتقطلو واف قد اسو قد افو سيحز ابزي افنان نحيزنا زلنا كما انا خاصو افك حزالو افك حزاي تقالس نفتحن حقني تقاليسو ابزخونكم سلاز فرحكم نتتبع كثر مزيت فتونو زرمسو زرمسكن احوات احد قال لهم فلت عجبكم
1: نعم نتعبش تبقات تشعت محور سوات هلوا نزن تشعت شومون تشعت محور سوات تنف محوركم هلو ينك أساس دي محوركم نتن كل محورات محور سوات أكيبو بزلون قطوة حيل اللون دخاتا تايكونن بتزمالي سلزي نزيعتا تأميرو نحبار داراش نايمك زاديو وي عبي ناي مكراي ننوي حوانا ديو سقمتي وسط دي وسط نيندعي كلاتنا سلزلنا يو أو أخزاراي دلنا سلزي تحقرا وشماك اللي قطوة عقمون
0: محبركو بنا أول هابتان بيت صحفتني يروو كوي كنان سل بيت صحفتني يروو إسخاتكم ساعتهم قد دخيمو تطويلو تساتفنو تزب تطويلو كونسلاو بيت صحفك سرح مبر محبركو ماهو سرح كي سرح سلزخول كلكمو زمجراتكمو طرح جيكونا سلزخول كلكمو ناس أمناتون سلزعاقاتكمو تبيت صحفتكون كخف لايك آلن كخف لايك آلن بر هابتان بعقمي هابتان بغنزب كمان كخونز غيلي إيوغا

0: كبر وتعناتنا عن حس إن إحنا خسارة نكبر زبل بزح وتعنات هلو أب كم عقمي ويكم زلو تقري تراوي أب قلي وختكبر خيلي وتقول له تعامين كاتقول له تقول له وانات هلو هجي نوعو تي حجراوش مغلة جرمن ولا بخسارة درجة زي حجراوش مغلة زي أنتي أتي قطصون تكسني ره كابتور دابت تلاقي خزمت عقلات زقومي سلزي تي عندي زنك أساس تي ودابت تي أب كتمات زلو ودابت هاتيو هجي نسو نتايو نتفتاتو خميز قبر تو حيدو سرح ديو دسو علاق قائقزو عل وزت استقال عليه كساخت قبر تغيلها سلزي انتحرتي عب كتماتات زلو كتماتات زلو نعمنات عبشتو قاعد تشعت محور سوات هلو نزن تشعت شومون تشعت محور سوات تنف محوركم هلو ينك أساس دي محوركم نتن كلن محورات بحوار سوات عكيبو بزلون قطوة حيل اللون دخاتات يكونن بتزمالي سلزي نزيعة تأميرو نحبار داراش نايمك زاديو وي عبينا يمكراين نوي حوانا ديو سقمتي وسدي وسدني ندعي
1: كورات سماعتي رديات را كاريبي خودة منالبات بزي مدب قلق لسبات مدب صن عندهم غريتا ناولكو كاريبي خودة نغتكاتا طولي داقي ما بخبري يعدم
0: كلات ناس لزلنا يو او خزارة يدلنا سلزي تحقرا وش ما قل لي قطوة عقمون قطوة خساعات وحديو قن كما ما خارو خينو خم
2: أبسط كارس تي بروجكت خم تعاسو يعني أنا تفلت ماني تعاشي دي تي بروجكت كمي زلطل فلو
0: هجي تي بروجكت كاب زحالف عمد كاب لكاتيث مقابيتينا كاب أبهز بخور جميل مالاتيو
1: كبرى سمعتي اتي بروجكت زبل دولو ولا خبره تقوني بذا ناي تعشمي ناي افامبو ناي بيت مرتي ما كان مبزي حقوقهم ديم تصيرو من اتو تزبي تقوى دعي تعشاوي حدا برعدي خا برعدونا لو بزح زرع برعد خاص خيس لزولو سلازي نعون مبرحي دو زولو تا انا في بروجكت منياتو نعون مغوسغاتو نغرم غدون زكايد وزل صوعيت ندي زكايد وسر مسرح ندي سويلو وناي كون نزي دحن نقتل
0: ناي حدا نتحمش 2 مليون اورو وي دولار بروجكت زي بروجكت زي ابزي بروجكت ان حجراش ما قال خدمات بنفتاتين صريحين قالوا بزي قال علم بنفتاتين صريحين قالوا زي بروجكت ني حدا عملتو كغيت تبعيلو ولا تقن محجز قبر زنوري حدا عملت كغيت تبعيلو دحر حدا عمود انت حسي مالتو هجيت

0: حيت عاوقا انترفيو
1: كبرى سمعتي دي خمسون ديتي مونغو حسابات زمتن زي خبرها عندي ديلي حاجه نتو 5 مليون ابزي اطرعه مستي زوص مو غدفو ازي بروجكت زي ازي بروجكت زي ازي محبركم نايسوت جاردن كبابيون بفلاي اتي ودا بيتات كاز بحال مزو بطرن فكوب تز بحال محبراوي غدايات ني حزب اتران اتراويان ني مبال تزخونير حاجه نتو 5 مليون هيبكاكو ازي ناي مرعاتات زغبر تركاويان ديو والا خساي شريحمو حزب اشحات اندا خبل زكاريلو زلو كندو خما ناي وديني نخمو طرح وراي مغبر طرح تبايلو كغبر زك العاب ادراش كتغبر لس كندو يوديني بفلاي بفلاي ناي حزب سلا زخونه حزب خا ايدو خوسلو سلا زخل غلبوتو مالته ما حد ما يوين على لونه دعوريو نتي جزاء تجنا فتاة دتجزاء ذللي تجنا بيجكا جنزب سي باب ترى نهنا إيمو نسر حيو تبايلوس كند من تايزون حالك وام تسرح قدا جن ويبا إيشاسك كاسا إيشاسك ممكن ولا تلا أكتب على نائب على فيليبوس ذات جنزب ذل أخوهم ذو أفرهم هاجر توم هاجر أو دهنة تخونو توم نشراوي تخونو كشا خون مانك خون زوا فروم كدا انتي كم تو سخو برسول زلهم إذا بزول هزبي عبد جاب دخنت بتيمت عبد زول له راح جبؤ راح يدو خم ترف كخون سلا زلوا بما دب سلا صار عليه حجون تطوعي بلون قص المخانيو تي زوا عبد زول حبرته
0: بختم هذا الرجاء يكون بحجر أو شماغل الجرمن زكبرس نبرة قصقص ترحي أبكيه. تي بروجكت أب حجر أو قبعت لزعتوي تي ناي مخفال مسرح ناي زقون يكون مسرح يقص لعله.
2: كم مرة تعب حجر أو قبعت؟
0: أب ناكل تقميت من لزعتوي تي حجر أو قبعت أب ناكل تقميت لزعتوي يقص لعله تي قصر حساب كفوتي زلله زقون يكون سبون أب تقصر حساب كأتي خيليو بزوج دايزي مس حجر أو شماغل كتمادا تعب مقابيت تقبري أخواني يقولون تي مدم دم تام على تيو لزي أب تي مدم دم
1: أوكي مار كرة سمعت زي أمري وبقدام أي أبز حالف وانات قبل نرى مريتو أبزي قرب حبرت تات نصور لزي كونه كواتم كأحمد لزي نبرة مالتيو أبتي هاجر أو قبعات آتيو من تايم مالتيو كل التخم مئتي قبو نسخة مال زلة كان ديو أزغاني كل التخم كل التمئتي أب كل هاجرات بكل التمئتي قبض خفلو أبزون أتخفل زلوا بسرح كل التمئتي زي سرح عند عرقوين خام مئتي تباهيلو زلوا السن انت عرزي كفيلك زخونة يخون قداي كل التخم مئتي مال قال طلع اخون زي انت زيكركا اي وهاب كان زيد لي كان كر اي سال تلكاني بخوم زيوم كاع سبحاني قوم زحد وذلو مهنياتو تا زمدوا كتمل زلوا قفو كتمل سلا زلوا
0: استغبري ولا انا خدماتاتون ترادينا زو صانعلو نقبالو انت اخينو سو بزي بحجراو قبات ملك خيد تنكتماتات كن تنزلون فتات تتقبلوا تي خايز نبره قسقاس بحجراو شماغله جيرمان درجهون كومو تي مخبال مسرح نقتل
1: كبرات سمعتي ازي حجراو قب ايكونن كوزي جديتا زولو دلو جديتا زولو دلو دغف بروجكت باجت اند حركوينو كو بعلخات سب عمو زوفي تذكرون أن سليعو خندزغت كفلا لكالتا كتقددو أن بينا يمعكاني قن كومو سلا زلما دي بفنشو من لهم كأخو قبرو سلا زلوهم تباهيلو قلا كوا نفلطو من دي عم مسرح السوم زي كوفلو هزب زخوفلو قنزب قن بزي نحسيا وساني زحل فلو كابتم شي ماغلطات اف شي ماغل لوينم ديام ابي صفات كوفيلوم ديام بدغ عبيت امخرت مسيلوم ديام زي غوبرو خالو سمن كاب جيبوم زي وصو سبات يم زي اتم كن بزحت كمان كباتم بزحت
0: نسطرح زي كونيتي معلتي نصانت استغبر اتاويتات بملؤ نزي بروجكت زي كخون دغنا تن محبرات كمان تن غدابيتات غدابيتات كاني ابوركتون قصل على حجون كقتل خابتي زي حتة نتمنديو هجي نسوق قتل يوتيتي حفشاوي مرد على تي سلزي تي نايم وفيا مسرح جينا يقتل الله
2: راو قبو خمد عطوة يفعلت عينا بركن سلام سعادة عبدالله عبد الله سامع الله تساتها في النتك
1: وفيا اتناي وفيا مسرح رأيو متقارج أو زربا هاقراو قبوين وفيا ببيني كارس عبدالكوش تير نحركوينو كموز شبين دباس عندرس كنترول لان فلطة جن نسب مدنجار ني منجست جيرمان كان مدنجار من ياتو جيرمان حاني قوي زحزم نو زوكو شبين دي اينا بلو دلنا قدي تاي كونن تلتها ميدي عد غير كوكفول يوم دلو دلو زي ميتي خال دلو زوكن كم ني بيت تمرتس لزوخوني بدليت كعز حالة فس لزوخوني بدليت تان قبرس لزوخوني تباهيلو ناي بيت تمرت تباهيلو مدانا قرز قبر شبين دي ابلو مالتي زغاو التي منجست جيرمان كان نبعشو نمتاللل ايو بر كل تي ميتي تخفل ميتي خاق دك تكفل لك تبع هاي تخون وفاي يكون
2: كم نايستوت كاردن كابين أبجد كوبيد سي بزح أكلاتي تساتي فو والكسوات هذه هون سي بمحارات بودابيتات بقالة تساتي فو بزح عبر كتات جريو حجة هم ودي زلا
0: هدي مس كوبيد كتوارد درو أوروب كش خلص جميعه ولا عنده يون تقص نيره كوبيد بعلو جلاتي إن دعنا متخونة تاتو نب ده هتقوله أب نفسه سلز نبرة سب زنبرو هيوة تدحين سلز خوني يزخية زنبرة من قدي أب كوبيد كالي مس كوبيد كتوارد درو يدخلني خا ولا مس مستين أي تسعين شو مونتن ورار ويانا بزمان سألو مس أم كتوارد درو يدخلني خا هدي حفش عوي أب زي بروجكت زي أب شتوتغارد تزدل تزدل عليه أي ملا سنيز بالآن أبوه غني كاستعقوا رخلهم نعمل كوبيد كلن كابقوف أن عبر كتنين أبزون كبر كتاع قوف أن حتي ثانين تن ودابيتات
1: زي مبارك ورا سمعتي زي كابقوف أن زي زاكوب وجزب كم تاع كم بعلات غير كاديو شبند غير كاديو قال غير كاديو استعقب جزب كاو حلف حالي في دهان أبزون خاين كيد زاكوب وجزب كي ترفه ألكن مو أمسا ألكن مو أوسا كاب جبوا أم ترح زي كونس كاب قوفها هون كاب كاسخال هون كحلف حليفه ازيهم زكايدو نما حبرات كاب بخمس يوم طرنفو نزيهم زكايد زلوا نزيهم زلوا زلوا ها كاتيلو دحان كرينا عينت محبراتين هاجراويان عينت محبراتين زي هاجراويان تباهيلن تسوى عدلوا عدل في عدلوا ها كنسم عنينا خن عزبن كرينا نكتات الطرح
0: شتوتغارد زلوا بمحبرة سب جوبينغان استجبروا في عنيرو بشتوتغارد هم أصلاً تلاقوا هنا دعنا بهدف كوجيل شتوتغارد استجبروا في عنيرو بنعمادي استجبروا وفي عنيرو بحجر أو شماغلة شتوتغارد استجبروا في عنيرو محبركم بعبيو دعنا أنتن كالوت محبرات حيالة بحالها كم سمر محبرة سب ولا قال لكن تمام إذنه يبون إيه خاطب التقل هدي عبزي درجة زختري أنك لها تستجبروا أبركتو ببودا بيت الدرجة دخمين يرتبل جينا كنت بيني نوالتي تون بودا بيت كفوت يزولو جينا خبركتاخ تسبيت علو قبت تسبيت زقبور اللي مالتي تي بروجكت
1: واتس امام ازنه بنالو تبو قبرا زيادة حجي كاب هاقراو نتن شدت تلان اللو مالتي مستم زخور روي تساقعن زبهال ساقوا خاخ واتس اني مالتي زين زين تتريسن زولو اترح سات اترح يكونا كالوتون اللو عندين زيادة كاتم هاقراويان زبهالو عمالي ام كاب قوف ام زيادة كات امام اذن هيبن اب قويقان اب استايدو علا حطو سلز حاتتا انتو قايقو تباهيلون زولو حطو سلز حاتتو
0: كم زوالكو يقتصل على لو أبتي مجمرة عزنا برولو وانات لألي فرقة حاسيب عزنا برايو أتيو تخصم كله طلع حقن أب نايجزي مع أنجرنا لينا لازم نايجزي مع أنز جبرنا له تي جوس قاسات رتعويو يزولوا له على كم رئيته زما تخمان نتي سقامات زلوا ويزلوا بعدين سامنا تجنب ناي مخفل تي هاجر أو شو ما قلنا مردات كيرو نعمت جزية يوتي بروجكت وحيلو أبزوش تعمت نعملت تميت أيرو قبل زلوا وسب أبزوش تعمت عصرت أيروني ورحن دعكبون تميتي ميتين عشرين منك جبري ما علتيو تميت أيرو كبخيلو سلزي تزبط حديتيو بقعد توالا يكون مبري ددحريون فوردون دخلت كخمان
1: كبرات سمعتي زياتهم زم ولا ميت عدال لكم زبهر زلوسي مساكين كو مريت تمريحكم مريت وهايبكم قذا خسرحهم تبهيلهم توهيهم سي طرتا وصيهم ابطرتا وصيهم سي حجي كندي ولد غير زخفرهم تغزبهم البنكيه اتي تبلي عدو لغنزب مالتي ناتو ولد كما كند زهبهم عدال لكم تبهيلهم سي عمتاوي تخيلهم بحساب ميتي تزي كل حوالا ب 10 شقاق تبرا لك مالتي إذا سي لوحاتن إذا سي حاليتون ترخي باللي مالاتيو كم حاليت غيرم كزارو بخولوو ناي بحاكي إذا حزنكا ناي بحاكي يقول هيكا جن وا فيني حليك عابلو إرتاويان سؤلكا جنزب قاعت باللعن سؤلكا هات كتكتن كمان بزوح تصبو أيكونن كنعونا أيكونن زدن قصونا كم بتحدو جن
0: سمين عراثي كاير نيريو
2: جرم مستعدة لهنا ساعتنا يمود أتا حطي كتخونيا زي محاوراوي قدايات بيتمرت بقول له هوسبيتال بقول له مسرحسي أبيعتا ناي من قصص راح ليكون عن إسلام طيب هزوز خير تدلي وتبل على ما عاوزن تعرف لك
0: ولا من قصة إريتلا زف على نجار على لون ذا أخينه أبي كارت حجرات زم زي من قصة أنت كارت بحالو إنجي أو زب حالو بتمرتي خفتو هسال خفتو وزت وزت زي إريتلا هذا خبت ديت سام على نجار كوينو زي صراحة ناي من قصتيو تبعيلو تمنجستي أبيات تمرتي أب حكمنا زوجة وروح لي أب إريترا بتعملوا عليو هجاء هذا كنت قصتي كذي إكستايك خون خيليو بتعملوا عليو زي بروجكت زي كقدم بقاسو بإريترا نبدأ جزء لنا زحتة زنور بتدا كاميو نعو
1: كبرى سمعتي ردي إريترا ما كم حوي يوهانس سقع كنت زي خمسة تزارب سعيد صبحون أنا خمسة سوايم مالتي خمتي زفلت مالتي بتعمي قري منك ما نياتوس سقع كنت دقو تبك نانا يزي أفراسن نعناوز هنا قجلة بحقي بتعمي لحزني ما نياتو ما نياتو بتحطو تصبعتو تخك الحطو إيه من قستي حلفنة تعلو هوسبيتال بيت مرتي كله خسرح حاجزك حاتتك كنعي جن جن بعلوت راح زيكونس هاجرات هاجرات هوسبيتال كسرح كسرعه بيت مرتي كسرحو تبوغوساتات وسيدم كم زبولو منغسي اترا ناتو سلازخونه حلافنتو اي تقبلن نمحبرات الماتي و زخون عالمكو ايكون ان كالس جيرمن اب كلاو عالم مسفرسكو مارشال بلان تبعي لنا بعال امير بحاجز امريكان بخال هاجرات زخون هاجري ابانا طرح ايكونن زخول ايتيبي حمان دحر خيناتكو استسرح هوسبيتال تسرح بيت مرت زخول تجبركو حاب حاجز ناي عالمي كاب حزبي حاليبو ما ايكونن نطوبي حزبي ندخا حزبي ندامن تشوتي ايكونن اكو دا خجبرت خوينو كوم زحجي بنفسحات كل كوم زي ناي بعال مله زكايرو بروجكت ناي اباي قدب شير أتو تبايلو شير تعطوا ولا تركب مات خمدنا نافا كوربريشن تجمعرو ذن برمو وجل هقدف قصي زبلا يقصي هذا أمبر ماني عطوا سب كيربح نبيت مرتخاني بزعبا بيت مرتخا بير تراويان كي ترفع أبزونا مسينا نيرنا محمد برهان بلاتا أم حداري أب من دفرة أبزونا برالو نتوم دك من دفرة أوز عوي حبتمت أب حتى لين كمان دلوا مسرائي وبخيم كل عط أبتينو أبجروين أخو فيلم كصحف مسرائي نبيعهم أمو تري ولهم زكبر بل زكبر كن جبرينا إلهم تزراريبهم حراي تباهلو تم محدار مالتيو كله زاد اللي نبيت تمرتي أو حط عينه مسكرو تقول عجاتن تجنب نمن قستهاو من قستي أبزدوليان بزدوليان أجاب كصحف تباهلو مالتي أبي علم كون جبر بعلى بامارينو أم ميلانو دولو هو هوسبيتال مسبع المنقتل أنت ساماميهم هوسبيتال كسرح أفكيدهم حاتيتهم حراي لهم مسكودو بروجكت مستودة منقستي حيث وصلوا دولو اتقنزب هابو منقستي أبيك مسرح بخبيك مسرحو بعليز فولتو اللي خلقيلو أقيدو إذي زيت فولتو انتهم كا يوهانس نقرأ كالو حاسو تبلتون كاها حتت كومز تغيري ديبل اذ هوسبيتال نايدك امحارك واذكرني بروجكت تغيرو سي قدم بتقرب از فولت مالتي كن داي صغمات يغيرلت منغستي نابوز اتو زخده عراو تخي ترفه منغسن ابزود لي خوا فر الي خوان زچوي خمانالو مغنياتو كفر كفرس كفعصلو كحنقالو هوسبيتال اسري حد هوسبيتال حزب زي تزعابي رينايكو حكم الناس هينو حزبي يموتن يستغنى له اذا حلفه وانا تبع الكرن اذا هوسبيتال اللي كانت زارب سي كتما خرن كم كتما خرن كتبلان هوسبيتال اللي كانت زارب زحفري تخوان كونش دلو حراس مزيات نيجيريان ريتر زخون نداد خيدا امصعه تبعي الناس نداد خنا مسكين دال عاولن زاربن ابا سمرا حاج ندري لنا كيركم تري واخ ما سمرا كلهم تزعبي هوسبيتال نيبع الحليبه زنبره عنيو سب ليفر تبايلو تشارعهم أبدق صحين قرن كرم الرأي ترانسبورت أمبلانسات يبلو سب عربية نهو سبتال زخيط زلوي سأن حان تخينا حاسبي مموت هالو نزس منقسي شارح لك هتزارب تحنت أمكو إنفرسيز نبرت أفريسوس عز عصوي نوتي ديبارتمنت عز نبر خفلت عز نبر كوليجات غيرو أن أقف حيوه مجمرة أب حد تقوله زخون عز نبري نت عز نبر عزي خايكون كالي خاطو صغبا نسنت خونون بعلماوي درجة عز فلت كمان هيكون كابو حليفو دحركوينو بدليتو خمان زمهار هيكون تمهار هيدولو ثلاثة نزق ختك أنا جو ختبل بتعمل زعزني
0: هيوت نمل بعث تو حيلو استوسدي سقمتيو برحجون زي بروجكت زي ويزين حدار بيتمت بإيرترا زلو لعصات واربعة زخون بدجز مت حجز قتل بحزي مت خاق موت أيكونن تمنجستي نعوز جب وقصاته سر حلو راح نعو كبن مبالن عقمن كبن مبالن تبع حلو ده جناون تإيرترا وبس حتى زنبرة مسرت متنقاني أبز بروجكت زخم ساعات في المقارب تبع حلو استوز ده سقم تيمبر كم بوليسي
1: تايو نبوليس بدل إذا خاب جب سبات كاب رهيس أبلا عاد كاب جبهم عمتو تزاي خفيلكم زد لكم مسالتي زد لكم دقفات كابزنا قنصلا وبيتحفتاي وهابوكم من إلوز صرح زولدي وكاب هزبي زقبر دلو تعين زرباي زي تعين زرباي أب كل جات تماهيرهم زموت خاكوري مالناكو وديهم كمان عم تعمل تعرق تي زرباي أب قال كاي نمبر بزعباتي أقول قلت نايم هاب ترحلان ثم أوز مهارس بنقدر فهمني أين أي خل زخانة بيت مرتلي عصر تربع ترقد وا سمع ولا حنت زي نبرن كون إثيوبيا كوا أبغي زي هو دقكوا لعلي سالسان قالن كل إنفرسيان صريح أبتكر أي ترحقوا لعلي أربعة إنفرس صريحهم كل جات كاب إيرتران لعلي زبزح فابريكاها معت موقع عزيها بول نقول كا أو توساتن اتمن قسي ما يم حدر ترح لا ترح أكو عامتها زجبرو ناي كتالي خاوي بيت كريستيان زي نبرة بيت مرتن هوسبيتالن نبرة نحديكم زفرسو كويم بعد حج موسى ناي حزب زم حضر زنو خاب غزي هاي ثلاثه حيزو زم حضر نبر بهزبي زميتو كوين بعد حج موسى بيت ما اثرت قتلوا انت عيت منكسز قبل لك تاخذ ما قتلوا اين اي منكسيو ذكو منكس كون شفت اي غجله عماتي قتالي اعناتي مريم كلنا تمهروا عثرت حد خفت تمهيرهم عشرك تمهيره تمهيرنا لهم زل عقم زل درجه كون ري لنا سريعتون صفاتون زي تمالي بتمرتي أقول قلت مهني عطوس لزي اللي زلزي نزي يمالي إلك هتزارب كم زول لقر كتزارب سب زيرو حلف حليفك حجي هزبي أترى بماي أسمانا جاني سبقى يتحاسبه ما تسعب ترفت نزي ستة رسح ماي زي تسمم خمانسو سريعتون زي تحلوه هزب تفلوس من قستي زكا علي قبرالو إلك هتزارب هاقرا أقول قلت تايني سرحو كينات إرثا مش كينات يلا نزب هلا زخول سراوي تسرح زر تاني سرح
0: تمرتي حكمنا وزته نهاية من قصدي كاب قدم عتحيزو سرحلون زقصلون نجاراتي مالتي
2: قرام بلك على ساعتنا نودا علينا مثلنا ما زي تقصنا يعني قرن تلا نبغى
0: جينا عند داي بزح انت راح تك استغل وزع هذا لو ما قلنا ده حق تزاره وكان كاب زعبا والدابتات كتزاره مثل هون كان كاب سمعنا ناس اللي تمت في اللعب نحن عزنا ورنا اللي مالتي بزح انت راح تزاره تغل بزخونا كن ني زخونا يكون نجر عند حقوقنا يتي سرحت تهزبيو تهزبين حد ساعتي فوت راحيو زخوني يكون صراحة كعوة زخن سلزي تحاقل وش ما قل لي ختمهات كعاني نهزب زي ساعت فولون نهزب زي رد عالون من قدي زي ترد وزي فولوتون كرالان تلأخونون بغتان ابتي حاقل وش ما قل لي دحادتي مهين مهين داتو حالي كسرح سلزي خئل
1: اوه هزبي وساني نس اقرفو هزبي زي حاتة توقوك عملسو سخاتكو فرح كفوري تبولغو مجمرا لعلهولون كم حكي ازي بوند زخفلن غزاوتي مريت وهايبو قالو تبعايلو سخاتكم زخفولكم غنزباتن نتي منغستي تبلو دلهم نتي لعلواي بعث السلطان زلو نعو حتتلو لعلو خلون كين مغلون كاب ايرترا حقن حقاونتن قوامي تكبر بحقي خيت تاسيروم زلو بدل تليو ابيت فردي قربو بدل تزيب لهم كأ نزع يخونوا تخحسات وهايب كفرد لهم كتب له يقبعكم يوهانسي عم تعطى لك تفلتها حق جرمن أب جرمن تاكم زكبر نحق مهور تزيكون كأ نجزل لك تمرت أقول مسحها من بكاء جنس إلك ترد أن تفلتنيها أبعد جرمن كم يكمل نبر كم يكمل زغيد مثل كأ سقى خندي مخانو زاد رخبة الخام مثل إيرتراو خمحات مسلو درجات عقم زلو مستمهرو أبي قد أقول له أنت عايز من نورو نورو له كم تسخى مثل زلكان كم تسخى زلكان من نورو بدرجات جرمان كنورو له ما تخونكم أب عدقن بدرجات كنورو له زخولو كتزارب كتما وكتبا شما قل لي كترع له ترعان أغريبي هزبي أزوم كوكاي أوزو علودو تمام إذن هيبوم زب هذا لكو سكو ملسي سلمن تاي تمام إذن هيبومو أخي بات أوعي كام سلمن تاي مساء بيوم تفلتو يهم تفلت يخاص خاون توكا تشما قل هاتو بيغ فلت قن نزارة بانبر قبرا وخ قبر أي كيليني سلازي كبرات سماعتي ردي إترا قات أمو خوينو تا قزيون عدل سرز ترخبت ناي فرق ساعات قزي بلي علكم هالخون عهاتكم جن أجد داسن وأنا ون أدلين سلزخونها أنا ون نتجزي حليفة قالوا قط رأي حليفة مالتيو تعدل كتوقع مالو سلزدله أمه بزقرة بمدب عقبات كتكونوا تصفان دعوركو إيرتراويان دقفنا يقول جل إساس بمخان تفقات إيرترامبر لمعات إيرتراكم كتكوا بردلهم بسل إساس كأجل سبات مس أبي أحمد إساز بزفوت أرو الدلات مالتيو نيرترا مس إساز تموت هاي تبولو أيكونن إيرتراس عسبون مس إساز كتموت يا بلان مهنياتو عسب نهنايو إساز كن أنصار نصهم جولون إساز هيكون بينو إذا ما بزوي خبابي لازم كل حجي لعل درجة سعد خون زار ونكون إساز دقفنا إساز الأخوات كوينا مين قال ولا حد خنا قال مغلس يبلون ناتو تتعوقتن تمنقس النار زارلو منقس حقه منقس يبلو أكايدا منقس يبلو أتي هكذا في بحالون يلا قوي اللي ترح دلو أتي قوي اللي هم بحادة سبز مئزاز سبع زطفون زطنوتون تداقا قام زدكا زلوها عدتات زعنون حبرا سبز زطنوتون زلوون يم سلازي تداقاقيهم زلوهم أبلبهم سمالسو أتوهم نزارب زلالان أتوم نكازلنا عاويلنا نكالس أقرأ ما قدي سنة تاب تاب نيترا وكيلا نايت سباعات وواد هادر زلا نايت سباعات يكون اغن حجاتو زلا بروجكت داون سيدروم زبال حابتا نحكمنا ونحابتا ترح دي يكون اغن مجم مريع حابتا نيترا ويانن كاوخا بعالم بأفريكا درجة نخومو تتقعون زلو هسانات كم حادة بروجكت حجاتو زلا عود تختكوون داتمنغو مليونات زدقفوها زلو مليونات إيرتراويان كان خندتهم عمتات قال يوم عسران حامشتين قال يوم ثلاثة عمت أما حير قد قدقات يوم زلو دمسي نخنهم دمسي نخنهم دمسي هزبي كان مدفع يبرتع كان مدفع يحيل دمسي هزبي دحنة سب يدحن نبرت يدحن دمس مدفع جن سبي قتل نبرت يبرس ولا كان يسأل أخا ما تكعد قاموا تخونك أتي توفرسون تعنون سب أكلنا كاوني قليو بتخون وبتخون جن سلازي دمسي وصعات دمسي أبوسات إيرتراويان نخون نداولكو سبوق قدام سنبت نوح زل مدب كعسل زقتلكو غريت عن دابولكو بزقرة بدبجن دقيمة عقوبات كتكودو تصفان دعوركو انقاع كا نم بل سسان حمشنا عمت برتاو على سيطرة نم كا عبق عنا هجرة ونات النت ز خمس ز تعوته ديمقراطياتون قواماويتن سيطرة نخد كون كا زخرم زكارت راح زي كونس تبغ جسول لنا قواماويت سيطرة حدرس وقتناها كنا تقبري لك ألعتنا نتقبر له نخون نقبر لنا داولكو دحان وعلو دحان وعلى بحمر